صلى الله محمد رسول الله. ريتن درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

0: صلى الله محمد رسول الله. Engage yourselves in dua.
1: من شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. I've given